ما على الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقصى السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسرعة.